0: ما هي التي قليلة؟ ما هي لك لو كولا؟
1: أشوي تا شو هي وا هي ديغا جو أمي لي جانو جابا مي في
0: مي لي أونو شو زي في قام كولا شو قال لي نو كانا غادي لي كو تان كو قالو كو جو في لا كو لي كو نا في جو